0: إذا كان النهوض من السرير معاناتك اليومية فقد حان وقت التجديد. اكتشف أفضل المراتب الفاخرة، الشراشف، الأغطية وغيرها الكثير لدى هوم بوكس. ليال هنيئة بكل سهولة فقط لدى هوم بوكس.
1: نحن رجعنا.
2: وردي حمرا
3: ومثلي سمرا سيرمة البقلي.
4: بقولك انا افتكرت حاجة عايز اشكرك عليها، هينفع؟
3: ينفع، اتفضل.
4: تتقبل الشكر عادي؟
3: عادي.
4: عايز اشكرك على مطعم شاورما اللي جبت لنا منه امبارح، تاني عشت عليه امبارح.
3: والله؟
4: والله.
3: وحلو؟
4: مش بس كده، صحيت جعانة جدا
3: فعايزة
4: كملت. مش عايزة، كملت.
3: كملت ايه؟
4: كملت، كنت جايبة شاورما كلتها الصبح.
3: صحتين وهنا الصبح؟ تفطرتي شاورما؟ عادي؟
4: مالك الأكبر؟ أنا افطرت فتت شاورما. أنا افطرت فتت شاورما.
3: طيب توقعوا أي شيء في الحلقة؟ تتوقعوا أي شيء من روان في الحلقة؟
4: عمرك؟
3: وشو ما عملت اليوم يعني؟ ما يعني
4: مرفوع عني الألم.
3: طبعا حد يفطر شاورما؟
4: عمرك ما خيبت ظني في المطاعم؟ الأفلام ممكن نكون بعيد عن بعض شوية فيها، يعني انت نوع افلام بتحبه انا ما بحبوش. لا بس في افلام كوميدي انت بتحبها بحبها، حلو
3: ماشي.
4: بس الاكل يا وهبي مش كده يعني.
3: صحتين وهنا. صحتين وهنا. بس انه كتير منيح الواحد يبلش يومه
4: كتير منيح فعلا
3: باليوم العالمي للشاورما بفتت شاورما.
4: لا
3: فتستاهلي زقفة. اليوم 15 من أكتوبر يحتفي العالم بشيء نحبه جميعا. أنا ما صادفتش حد بحب الشاورما.
4: صح.
3: ممكن يكون بحب الفراغ مش اللحم، اللحم مش الفراغ، بس ما في صادفت حدا اللي ما بحب الشاورما هيك من بابا يعني. مش ظابطة لحد هلأ أنا ما التقيت فيه. فكل عام وأنتم بألف خير محبي الشاورما. حنحكي بهالموضوع خلال الحلقة يعني أكتر خلال الحلقة أكيد، ورح يكون في بركة هيك فقرات مخصصة للاحتفاء بالشاورما واليوم العالمي للشاورما. كل عام ومحبي الشاورما بألف خير. اليوم ما في دايت، اليوم كله بدي أكل شاورما منتهية من الآخر.
4: ما هي على فكرة في شاورما دايت، الشاورما السوري
3: مش دايت. نعم
4: بجد؟ لا بيحطوا فيها صوص ولا بيحطوا فيها فيش أي فيها أي حاجة غير شوية لحمة وشوية فراخ.
3: هيك أنت رأيك؟
4: أنا شايفة كده.
3: بيحطوش فيها صوص لأنه قائمة على الدهن. روان
4: قائمة
3: علي والدهن.
4: والله العظيم تبقى ناشفة جدا بقى.
3: لا لا لا.
4: بجد بتبقى ناشفة جدا.
3: لا الكلام ده بيزعلوا منك هلا.
4: ليه يزعلوا مني؟ أنا بحبهم جدا.
3: خلاص اليوم نعمل فيديو، نعمل تحدي، نشوف أي شاورما أطيب. ما بتبهلا اليوم بينزل إن شاء الله.
4: هتعمل السوري واللبناني؟
3: طب
4: ينفع شارك في التحدي ده؟
3: ينفع طب.
4: شكرا.
3: ماشي.
4: يلا كمان على رقم واتساب راديو رابعة 050-746-1078 الأطفال شاركوا معنا.
5: صباح الخير يا دروان، كيفكم؟ أنا لوليا.
3: لوليا طبعا.
5: اليوم ما حاطيكم معلومة.
4: فيش معلومة.
5: بس حسمع لكم صورة الناس بالتجويد.
4: أيوة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ.

0: في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
2: ما شاء الله عليك يا لوليا.
1: شطارة كده.
2: لوليا شاطرة كل شيء. كل شيء شاطرة لوليا.
1: صح.
2: ما شاء الله عنك يا لوليا. الله يحميك.
1: يا رب وتوصلي بألف سلامة يا لوليا.
3: صوت طفلك عهوينا.
2: سنفورة مش جاهز.
4: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية دبي الجنوب. الأفكار العظيمة تحتاج مساحة لتنمو. دبي ساوث.
1: أنا هجيب صنفورة بس لسبب واحد. لأني مش المفروض أقولك لأ على حاجة
2: ده كويس.
1: الأسبوع ده كله
2: لأ عمري كله
1: لأ عمري كله في إيه؟ لأ هو الأسبوع ده إن شاء الله. فيلا صنفورة.
2: أهلا بصنفورة.
5: صنفورة شا

0: الدولفين أكيد يلي منحبه كتير ومنحب شكل وجهه المبتسم. تعرفوا أن الدولفين بنام مفتح عين ومغمض عين حتى يراقب بالليل إذا في أي خطر عليه وينقذ حاله. أنا كتير بحب الدولفين، وأنتو بتحبوه أو لا؟
1: أنا سنفورة الشطور.

0: صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب، الصوت القريب من القلوب.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في مناهل التفسير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صل اللهم وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، هيا بنا إلى المصاحف حول مائدة القرآن الكريم، نلتقي مع سورة القصص، وبدءا من الآية العاشرة من السورة نبدأ وبالله التوفيق. يقول الحق جل وعلا:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح

0: بيّنت لنا الآيات الكريمات شأن أم موسى حينما أمرها الله تبارك وتعالى بهذا الأمر أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. نفذت الأمر وألقت وليدها في اليم، واليم حمله إلى الساحل إلى بيت فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وذكرنا ما كان من شأن امرأة فرعون حينما قالت قرة عين لي ولك، أي لزوجها فرعون. وذكرنا الأقوال التي جاءت حول أن فرعون رد هذه البشارة وقال لك نعم أما لي فلا، ولو أنه ارتضى هذا لهداه الله وشرح صدره، تحدثنا في ذلك في اللقاء الماضي. واستقر الوليد في قصر فرعون. يبين لنا القرآن هنا الحال التي أصبحت عليها أم موسى بعد أن كان ما كان من إلقاء الغلام في اليم ووقوعه في بيت فرعون الذي لا يرحم، فكيف كان شأنها وكيف كان حالها؟ بيّن لنا القرآن هذا الموقف وشرح لنا حالها بقوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. فارغة قرأت في غير المتواتر وأصبح فؤاد أم موسى فزعا، من الفزع يعني، وقرأت قرعا يعني خالي ما فيه شيء، ويقال الرجل أقرع الذي لا شعر فيه، وهاتان قراءتان شاذتان غير متواترتان. القراءة المتواترة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ما معنى فارغا؟ فؤاد، ما هو الفؤاد؟ الفؤاد يعبر به عن القلب وعن الشعور والوجدان. ومعنى فارغ يعني ايه؟ حينما يقول واحد لواحد خلي بالك انا ذهني فاضي وعقلي فاضي وقلبي فاضي، يعني ما عنديش مجال افكر في شيء، لان في حاجة معينة أضاعت مني تركيزي وتفكيري كله. طب فؤاد أم موسى أصبح فارغا من إيه؟ قال أهل العلم أصبح فارغا من كل شيء إلا موسى. حينما يأتي للإنسان شيء معين كده أو نكبة معينة أو بلاء واضح جلي، ينسى الإنسان بعده كل شيء ولا يتذكر إلا هذا الشيء. يعني أقول لحضراتكم مثلا في الآونة التي نعيشها وقبلها بأشهر، حينما اجتاح وباء كورونا العالم كله أصبح الناس لا حديث لهم إلا هذا، نسوا أمورا كثيرة بجوار هذا الأمر، وهذا شأن الإنسان، ولعل هذا من رحمة الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لا يجمع على الإنسان شتاتا كثيرا، لأن الإنسان بطبيعته ضعيف. فأم موسى أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من موسى. زي إيه مثلا؟ نسيت العهد اللي ربنا قال لها عليه، نسيت الوعد، وهذا شأن الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش قال لها إن ردوا إليك وجعلوه من المرسلين، مع الهم الكثير هي رمت في البحر. لكن لما راح بيت فرعون دماغها اشتغلت بقى كأم، ماذا سيفعلون به؟ لابد أنهم سيقتلونه، لن يبقوه حيا، سيؤذونه. من كتر التفكير ده نست ما وعدها الله تبارك وتعالى به، فأصبح فؤادها فارغا من هذا الوعد. بعض الناس من المفسرين قال فارغا من الهم، ودي بعيد شوي. بعيد ليه؟ لأن الكلام اللي بعديه يدل على عكس كده. مش ربنا بيقول إن كادت لتبدي به؟ طب تبدي به إزاي؟ إلا إذا كان قلبها وفؤادها مشغولا شغلا كبيرا بوليدها وما أصابه. أصبح فؤاد أم موسى فارغا. إحنا قلنا الفؤاد القلب فارغ من إيه بقى؟ قال أهل التفسير فارغا من كل شيء سوى التفكير في شأن ولدها موسى. ومن ضمن الفراغ اللي جالها أنها نسيت وعد الله الذي وعدها. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لها إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، مع الهم ومع إن ولدها راح بيت عدوه وهي امرأة. طيب وشأن الإنسان يتذكر وينسى، فنسيت الحكاية دي، نسيت الوعد. ماشي، بعض المفسرين قالوا إيه؟ قالوا دي فارغا من الهم والغم.
1: هذه الظاهرة طبيعية جدا وتحدث لجميع البشر تقريبا، لا بس فعليا علميا ونفسيا تعرف هذه الظاهرة يا جماعة باسم الإشباع السمعي، أوكي، أو يعني الأوديتوري ساتيشن أو الملل الإدراكي. لما نحب أغنية جديدة كتير بينشط بالدماغ عنا هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة والمكافأة بسبب عنصر المفاجأة. أنت سمعتيها أول مرة، الثانية، الثالثة، بعدها جديدة عليك، بعدها حلو. فبالنسبة لك عم تسمعي شيء جديد حلو عاجبك كتير، بيطلع الدوبامين، بصير بدك تعيدي وتعيدي وتعيدي وتعيدي. ولكن مع تكرار الاستماع تتغير هذه الديناميكية تماما ببساطة.
2: انه خلاص انت مخك بيبقى حافظ الاغنية بكل تفاصيلها، حسيت عليها كل الحاجات اللي ممكن الاغنية عايزك تحسها، عرفت كل مداخل ومخارج الفنان فيها، فخلاص
1: 100%
2: تشبعنا. فقولي انت بس في ناس في ناس ما بتزهقش مثلا من فنان معين مهما سمعت، وفي ناس ما بتزهقش من اغنية معينة مهما على مدى ومدار السنين.
1: صح،
2: يعني في ناس اعرفها لحد دلوقتي في أغنية معينة لمطرب معين بتسمعها وكل مرة بتتبسط وكل مرة بتتسلطن
1: كمان هي بتصير
2: بتحصل معاك ولا ما بتحصلش؟ قولنا على 7-0-8. تسمع أغنية وتبقى حبيبها جدا في الأول وتفضل تسمعها لحد ما تزهق،
1: لغاية ما تزهق منها فجأة تبطل طيقة، فبتصير معك هاي بشغلة أو لا؟ خبرنا على 7-0-8.
2: عموما بتحصل معك أو ما بتحصلش، ما أعتقدش هتكون بتحصل مع الأغنية دي ومروان خوري وماريلين نعمان ويا دنيا نسين.

0: اسمعوني انت وانت وانا في جواتنا اشياء ما منقولها بصوت عالي حتى مع نفسنا حتى مع نفسنا. رح قلك شي ما قلته بكل صدق وعمق منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك أولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعيا لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.
1: إذا كانت شركتك مرخصة لدى راكز يمكنك الآن فتح حساب أعمال رقميا مع راك بانك خلال 60 دقيقة فقط والحصول على 1000 درهم استرداد نقدي وإعفاء من شرط الحد الأدنى للرصيد لمدة عام. زور rakbank.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك خطط كبيرة لتجديد بيتك؟ مفاجآتنا أكبر. أقوى عروض شرف دي جي للأجهزة المنزلية بدأت. خصم فوري حتى 1000 درهم و500 درهم ترقية استبدال. وفر حتى 300 درهم مع مصرف الهلال ومصرف الإمارات الإسلامي. واربح جوائز قيمة بسحوبات يومية وأسبوعية. تطبق الشروط والأحكام.
3: شريف الهوم ردوا وراي. إيجارك صار علينا.
4: إيجارك صار علينا. إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
6: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
7: أتملك بيت أحلامي،
8: أسوق سيارة أحلامي،
7: أطلع إجازة أحلامي
8: وتبني مستقبل الأحلام
6: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: الطعوم أخيراً في المنزل.
1: هل جربت هذه الأرائك المتعددة الاستخدامات؟ مصممة بعناية لتلائم لحظات الاسترخاء والراحة أو استضافة الأحبة، تقدم لك الراحة والمرونة لكل المناسبات.
0: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر osihomefurniture.com.
1: صباح الخير يا إمارات، مع روان وجاد نكمل معكم للـ 11 الصبح.

إسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: إذاعة القرآن الكريم تقدم الكلمة الطيبة، لعل كلمة طيبة تغرس في نفوسنا نبتا طيبا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: الحمد لله الذي أدبنا بأدب القرآن وربانا على الإيمان. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا ممن يسيرون على الصراط المستقيم ولا يرضون بغيره بديل. أحمده تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه أحمد في مسنده. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام بناء شامخ أساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأركانه الأربعة: الصلاة والصوم والزكاة والحج، وجدرانه التي تسنده: العبادة والعلم والأخوة والتشريع. وسقف هذا البناء هو الحكم الإسلامي، والسياج الذي يحميه ويحيطه ويحفظه هو الجهاد في سبيل الله، وزينة هذا البناء وجماله هو الخلق القويم. فلا جمال للبناء الإسلامي إلا بالخلق الفاضل، وقد كانت أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق العظيمة من أهم الأسباب التي دفعت كفار مكة وغيرهم للإيمان والتزام ما كان يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن انتشار الإسلام في الأرض ووصوله إلى مشارق الأرض ومغاربها كان سببه الأخلاق الجميلة التي تحلى بها حملة رسالة الإسلام من علماء وتجار ومجاهدين وحكام. وما تراجع الإسلام في الأرض وانحسر مده وتقلص دوره إلا عندما تخلى المسلمون عن أخلاقهم الجميلة وآدابهم العظيمة. أيها الإخوة المسلمون، روى ابن إسحاق في السيرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة، يعني بمقدار أن تحلب الناقة. فقال هرقل وهو على أنطاكيا مسؤولا: لما أقبلت الروم منهزمة، ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: أفأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشعر

نشرب الخمر ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال هرقل: أنت صدقتني. ولقد أدرك أعداء الإسلام أدركوا قيمة هذا الجانب فينا، فركزوا اهتمامهم على إسقاطنا خلقيا ليسهل تدميرنا بعد ذلك باستخدام جميع الوسائل والإمكانات من صحافة وإذاعة وتلفاز ومحطات فضائية وبيوت للدعارة ومسابقات ملكات الجمال وحفلات المجون والغناء والرقص والخلاعة وألوان الموديلات من الملابس الفاضحة التي تثير الغرائز وتبعث كوامن النفس الحيوانية. ونظرة واحدة إلى ما تبثه المحطات الفضائية كفيلة بأن تجعلنا نشاهد صورا واضحة عما نتحدث عنه وعما نحذر منه. لقد كان صلاح الدين الأيوبي يخوض معاركه يوم الجمعة ويبدأها عندما يعتلي الأئمة المنابر، فلما سئل لماذا هذا الوقت بالذات أجاب قائلا: لنستمد بدعاء علمائنا الرحمة والعون من السماء. فأين نحن من صلاح الدين؟ أين القلب المتعلق بالدنيا وشهواتها وملذاتها من القلب الموصول بالله والمحفوف بالملائكة؟ أيها الإخوة الأحباب، إن من أعظم الأخلاق التي تحتاجها أمتنا اليوم خلق العفة، وهو خلق يبعث على الطهارة والنقاء ويبعد الإنسان عن الرذيلة والانغماس في اللذة الآثمة. نعم أيها الإخوة، العفة خلق فاضل وزينة تفوق كل زينة، خلق يدفعك إليه الحياء الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالإيمان يزكي النفس ويطهرها فيجعلها تترفع عن الخطايا وتتورع عن المعاصي وتحسب لله ألف حساب. وإذا فقد الإنسان حياءه تدرج من سيء إلى أسوأ، وهبط من رذيلة إلى أرذل، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يكشف عن مراحل هذا السقوط الذي يبتدئ بضياع الحياء وينتهي بشر العواقب، فقال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقة، وإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقة نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. رواه ابن ماجه. أيها الأحباب، أخلاق الإسلام التي يحبها الله ورسوله تأبى علينا أن ننزع عنا ثوب الحياء وأن نرتدي ثوب الرذيلة. روي في السيرة أن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر أبيها الصديق بجنب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تدخل غير متحجبة. فلما دفن سيدنا عمر رضي الله عنه بعد استشهاده بجانب رسول الله والصديق، أصبحت عائشة رضي الله عنها لا تدخل على القبر الشريف وبجانبه قبر الصديق والفاروق إلا وهي متحجبة. فلما سئلت عن سبب تحجبها قالت: كنت أدخل والرسول صلى الله عليه وسلم زوجي والصديق أبي، فلما دفن الفاروق بجوارهما وهو أجنبي تحجب. يتحجبن من الأموات، من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير القرون، فكيف بالأحياء؟ أفلا تسمع النسوة اللواتي يحرصن كل الحرص على السفور؟